أنتم من غفو من غفو ذات أنون ألانسا كم بك لأركس عين أسود مومي مستوان لأن كسي ما أنا كم بك إستار دنيسا بيليبيناس sa Manila ko manukad aron makauban sa dako sila si papa sa tipa kumular ka karon pa lang mingaw ug haw ang nangakong kibatid